انا دوري اي دوري وقعد انا قواش تصوري يا حنا دوري اي دوري وقعد انا قواش تصوري يا حنا دوري

0: لايك عليه. دي عمرك انت؟
1: 11
0: سنة. انت كنت بالحرب كل الوقت؟
1: حربان.
0: كيف؟
1: مرقت علي حربان.
0: مر عليك حربان؟ انت مر عليك حربان؟ اي حربان؟
1: حرب 96 وحرب 2006.
0: لا ده كان عمرك 96؟
1: عمري 13.
0: والله؟ ايها كانت اصعب هي ولا هيدي؟
1: هي بكتير.
0: لا
1: وهيدي شهر 33 يوم، هديك 16 يوم.
0: لك خبرني شو صار علي بالضبط.
2: كنا انا وكريم متخبيين بالملجأ، كان صارنا شي 3 ايام ما وقفوا ضرب. كريم كان كتير زعلان لان خالته ماتت. مره قال لي انتين رح ترجع، قلت له امشي نلعب. صرنا نلعب مع بعضنا انا وكريم وطارق، شلنا السم من خالته ومعشرب.
0: استفزعت؟
2: ايه بس طارق بده يصعد من الغبر. حدك على الحاجة يطلع غبرة ورا.
0: مين طارق؟
2: طارق مات هلأ، كان صغير قد كريم، كان يضلوا منزقين ببعض. قد ما كان في غبرة كل شي صار يصعد ويضل يصعد، ما قدر يتنفس. قامت امه خافت وقالت اني رايح اجيبه بسرعة. جيبه.
0: شو هني بيجيبه؟
2: للإدوية طعون الربو. بس هو راح معه ما قبل يبقى لوحده. بعد شوي بس راحوا وسمعنا ضربة قوية كتير. صارت البنية تعمل هيك وهيك، كلهم صاروا يقولوا رح ننضيف ان احنا وعايشين.
0: كريم شو صار فيه؟
2: هرب تنزيل طارق عشان معاش في عنده حدا غير طارق. قمت زدت انا بدي اركض وراه، انا وطاهر شفته عم يركض من بين الدخن، كان في بعض ضرب كتير. بعدين اجت السيارات.
0: اي سيارات؟
2: سيارات الاسعاف اجوا لياخدونا. كان في 2 اسعاف وجيب للتلفزيون سياره صغيره وفان. كريم راح بتجيب لحاله.
0: شفته؟
2: كريم شفته من من بين الدخنه. واحد لقطه فكرته رح يحزق له كنزته، جاب له اياه بيه من امريكا.
0: مين لقطه كان؟
2: واحد زلمه من الصحافه الفرنسيه.
0: لوين عرفتوا ان اخذوه؟
2: قد ما في قصف كل واحد طلع بسياره، كل سياره راحت

بيستهزوا ويعملوا وبيرجعوا بيجوا بيضربوك وبيقولوا لك انه عملنا وقفت لك نار وبيرجعوا بيضربوك. صار في عنا غارة الصبح بهيدا البيت استهدفوا الطيران الحربي الاسرائيلي الساعة 8:30 الصبح، عالم كانت نايمة موجودة، أطفال، المرأة وولدين وجوزهم وشاب مدني، كلهم مدنيين كانوا بالبيت نايمين بأمان الله، على أساس صار في وقفة إطلاق نار مبارح من العدو الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي من سنة 48 ما فيش هون مصداقية، مش من هلا، من 48 وهن على طول خداعين، وقفة إطلاق نار وقفة إطلاق نار ليجي

0: هيدا الشعور صار له 4 أشهر متمناه ناطرينه. نحن ولا يوم قطعنا الامل انه نرجع على ضيعتنا وعلى البيت. نحن بنقول لكل شاب مستشهد شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك.
1: فخر، مبسوطة، شكرا لإيران، وكنا متوقعين انه نرجع.

0: بالنبطية منكوبة، بس هينة قدام إنه يبقوا عنا بالأرض. هينة إن شاء الله، هاي النكبة كلها شهرين ثلاثة تلاقيها إن شاء الله رجعت تحية بالمدينة من أول وجديد. بس الأهم إنه الإسرائيلي فلنا عنا إن شاء الله. جينا نتفقد هالأضرار وراجعين فلين على صيدا إن شاء الله. متأملين يومين ثلاثة إذا صمد هالوقف طلع النار، حتلاقوا هون النبطية بلش الشغل فيها دغري ليل نهار 24/24.
1: بفترة كنا فينا نظهر شوي، لآخر 15 يوم ما عادش قدرنا طلعنا، حتى الإسعافات ما عاد قدرت تحركت. تبعت علي كيف؟ ضلينا بالبيت، قطعنا من الخبز، صرنا ندبر حالنا، نسلق بيض، عرفت علي؟ وصامدة وعدة.
2: طالما هذا العدو المتغطرس على حدودنا، طالما ما في سلام معه. السلام تفرض القوة، والقوة اللي أثبتتها المقاومة هي معادلة ردع بيننا وبينه. يمكن نطول، يمكن يصير سلام، لكن نحن لا نأمل لهذا. هذا ابن آول، لا نأمل له.

0: معقول كثير. انا بس انا هي هلا بشوف عالم اذا بدك تسالي بركي من نفس الضيعه كانوا.
1: بدي اسالك عن صبي صغير كريم مسموح اصغر مثلك هيك عمره 6 سنين شو مره لقيت فيه شفته هون؟ جيت من دبي لانه علقت بدي فتش على ابني واختي. كانوا بخربة سلم. وقالوا لي انه نزلوا لهون على مدارس بدي اشوف
2: مدارس سايبر.
1: على مدارس سايبر؟
2: ايه مستشفى تبنيه
1: ممكن. مستشفى؟
2: مستشفى تبنيه. برميش هذه عشتي بتحبون لي هونيك يا اخي.
1: مرحبا عم فتش على اختي وابني. هن من ضيعة خربة سلم، بتعرفوا شيء عن هالمنطقة؟
3: انا وينك انت يا اولادنا والحبيب والسيادة
1: القرآن اننا عرفنا عن ايش
3: النار.
1: ليه عم
3: تبكي؟ خير صابهم؟ بس انا نسيت.
4: لا شوف اولادي بس، شوف لي ولد واحد منهم. حكيت معي.

0: انسى اولاده.
1: انا نسيت اولادي، طلعت مع بيك اب، قال لي ابني بالسياره ما بيسعر، احنا 15 نفس. رحت انا اولادي اثنين ودشرت اولادي بالكراج، فهمت علي كيف؟
2: تركتيهم؟
1: تركتهم.

0: على الضيعة من أنا هرجت لهم ميتين وأنا هم ميتين جاوز بسلفة وسلفتين وأربع وليل صغار وبنت عمي وصوها بعرة 11 واحد في الدنيا هيك صغير دارة سوى تضرب على العار وقد تضرب على العطفيل وعلى النسوين تضرب وان في جماعة تضربها بنت عمي برا ليه ميبقى وصوها بجبل بير عند بنت حرام
1: قالت
0: لها تغريد متي
1: يا ماريا قالت
0: لها في بالجابي 150
1: ألف
0: فتاين لبنت. قالت لها شو عندها ما هي بنت عندها بنت حرام قالت لها في 150 ألف فتاين لبنتي بالجابي وميت. شو حصلنا يعني شو حصلنا؟ كله على رد البيوت وقلوا على رد كلهم بيرجعوا ها بس الروح بترجع ترجعش الروح.

0: طرق زراعية، بس انت ما بتعرفها طرق زراعية، يعني نحن اجا عارف طرقات التراب كلها عن اودي هلا ما فكش تخاطري
1: الا الحقيقة الا انه ما في طرقات، ما فيش الا هيدي الطريق وكتير صعبة تسلكوها،
2: وكل ما سيارة بتجرب تمرق على هيدي الطريق عم يستهدفوها.
3: بس مرة كويسة كتير يا ليز
0: وين بتمرق في الطريق؟ الصينيين بسموه وادي القتلة وحزب الله بسميه وادي الشهداء.
3: بعد في اسرائيلية
2: مش معروف،
3: ما شفت شي حدا على الطريق.
0: هي ما شفت حدا، ما بيبينوا شو جاي تعمل زلمة، ما زلمة ببيروت
3: عم بيقولوا في وقف اطلاق نار.
1: اليوم الاسرائيليه عملوا عمليه وعبكره رايحه تاخذ الست تشوف ابنها عضاه.

السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على القطاع حوالي 400 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه. إذا دعا الأمر إن احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على جزمة ولا بتهمنا والله.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.